0: تربط إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعونا الكريم من دوشنبة إذاعة أواز التاجيك. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وهذه عناوينها: يشارك وفد الطاجيكي في منتدى أوبك للتنمية 2026 في النمسا. يتوسع التعاون الطاجيكستاني مع الاتحاد الدولي للاتصالات في مجال التقنيات الرقمية. مناقشة آفاق التعاون بين الطاجيكستان ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في النمسا. تم عرض إنجازات الطاجيكستان في تطوير السياحة البيئية في باكو. تم توقيع اتفاقية قروض بنك طاجيكستان وصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية بشأن مشروع تطوير المدارس. أهلا وقال لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. في 23 يونيو عقد منتدى أوبك للتنمية بعنوان تعزيز القدرة على الصمود في مجتمعات الهشة في فيانا النمسا، بمشاركة وزير المالية في جمهورية طاجيكستان فيض الدين قرزدة ووزير الطاقة والموارد المائية في جمهورية طاجيكستان دالير جمعة. فقد جمع المنتدى كمنصة قادة وخبراء دوليين من مختلف البلدان لمناقشة السبل الحديثة للتنمية المستدامة، وشكل فرصة قيمة للمشاركين لتبادل الخبرات والآراء وبناء شركات. وأبدى منتدى أوبك للتنمية بعنوان تعزيز القدرة على الصمود في المجتمعات الهشة بالكلمة افتتاحية ألقاها رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية الدكتور عبد الحميد آل خليفة تلاها عرض موجز لأنشطة الصندوق وآفاق التعاون في مجال التنمية المستدامة. في 22 يونيو عقد اجتماع بين سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة والمفاوضة لدى الاتحاد السويسري والممثل الدائم لجمهورية طاجيكستان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف شرف شاليزودا ومدير إدارة تطبيق اتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات كوماس لوكسيون. بحسب سفارة جمهورية طاجيكستان لدى الاتحاد السويسري ناقش الطرفان خلال الاجتماع قضايا تتعلق بتعزيز التعاون بين طاجيكستان والاتحاد الدولي للاتصالات في المجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمات للقطاعات الاقتصادية والابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية وغيرها من المجالات التنمية. في 23 من يونيو في فيانا النمسا التقى وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان عبد الرحمن عبد الرحمن زودا بالمدير التنفيذي والقائم بأعمال مديرية الابتكار في أهداف التنمية المستدامة والتبادل الاقتصادي في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بروفيدنس مابوبي. وناقش الطرفان خلال الاجتماع تطوير التعاون بين طاجيكستان واليونودو في مجالات رقمات المناطق الاقتصادية الحرة في الجمهورية والاستثمار وريادة الأعمال الابتكارية. وفي اليوم نفسه عقد اجتماع بين وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عبد الرحمن عبد الرحمن زادة ونائب المدير العام والمدير التنفيذي لمديرة التعاون التقني والتنمية الصناعية المستدامة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية شينغتشو. ناقش الطرفان المبادرات الحالية والتعاون التقني في مجالات الصناعة والذكاء الصناعي ورقمات القطاعات وغيرها من القضايا. وأشار عبد الرحمن عبد الرحمن زادة إلى أن طاكستان بدعم ومبادرات بناءة ومبتكرة من رئيس الجمهورية إمام علي الرحمن تدخل مرحلة جديدة في التنمية. وفي هذا السياق يمكن القول إن تطوير الصناعة ورقمات القطاعات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر هي الاتجاهات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في طاجكستان. تولي جمعة طاجكستان بصفتها منسقة تدابير بناء الثقة في قطاع السياحة ضمن إطار مؤتمر التفاعل والتدابير بناء الثقة في آسيا أهمية خاصة لتطوير التعاون الإقليمي والدولي في مجال السياحة المستدامة والخضراء. وقد صرح بذلك سفير جمهورية طاجكستان لدى جمهورية أذربيجان إلهام عبد الرحمن خلال المؤتمر الدولي عصر السياحة الخضراء في دول سيكا الذي عقد في 23 يونيو في باكو. وأفادت سفارة جمهورية طاجكستان لدى جمهورية أذربيجان أن رئيس هيئة السياحة الحكومية لجمهورية أذربيجان فؤاد ناجي والأمين العام لمؤتمر سيكا كايرات ساريباي وعدد من الشخصيات الأخرى قد ألقوا كلمات في حفل افتتاح المؤتمر الدولي. كما عرض المؤتمر إنجازات طاجكستان في تطوير السياحة البيئية وبناء مجتمع مستدام وأكد على استعداد الجمهورية لمواصلة التعاون متعدد الأطراف وتبادل الخبرات وتنفيذ مبادرات مشتركة في قطاع السياحة. وقعت الاتفاقية في 23 يونيو في فيينا النمسا خلال اجتماع بين وزير المالية في جمهورية طاجكستان فايز الدين قرزودا والمدير العام لصندوق كويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد البحار. يبلغ إجمالي قيمة اتفاقية 6 ملايين دينار كويتي وهي قرض ميسير بالكامل. وفي الوقت نفسه سيتم تمويل 4.5 مليون دولار أمريكي ضمن مشروع تطوير المدارس من مساهمة حكومة جمهورية طاجكستان. يهدف تنفيذ هذا المشروع إلى تطوير وتحسين التعليم العام وتلبية احتياجات البلاد لنظام التعليم والعدد المتزايد من الطلاب من خلال بناء وتجهيز العديد من المؤسسات التعليمية في مختلف مدن ومناطق طاجكستان. مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أفاد الطاجك استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان.

السلام عليكم أيها المستمعون الكريم، الآن تستمعون إلى شرحنا تحت عنوان راغون تحفة الطاقة الحديثية والتقنيات النظيفة. هذا المشروع الضخم سيقود طاجكستان إلى الاستقلالية التامة في مجال الطاقة.

مصادر المياه والطاقة الكهربائية في طاجكستان، بما في ذلك نهر ورش، قد جذبت انتباه المتخصصين في هذا المجال منذ وقت مبكر. تحتل طاجكستان بعد روسيا المرتبة الثانية في احتياطات مصادر المياه في الاتحاد السوفيتي السابق. لقد صرح رئيس طاجكستان فخامة إمام علي الرحمن قائلا: لطف الله علينا بأننا نتمتع بثروة ثمينة وهي الأنهار الوفيرة والموارد الطاقوية في بلادنا على عكس العديد من البلدان الأخرى. طاجكستان تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث مصادر احتياطات الكهرباء منذ عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. بدأت الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية في منطقة راغون، وفي بداية الستينيات من القرن الماضي تم اتخاذ قرار لاستخدام نهر ورش لإنتاج الكهرباء وري الأراضي الزراعية. ولهذا الغرض تم تطوير مشروع الفني لمحطة راغون في عام 1978، وتم اعتماده في عام 1980 من قبل مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي السابق حتى عام 1990. استمرت أعمال البناء والتركيب في هذا المشروع، وتم رفع سد المحطة إلى ارتفاع 40 مترا، ولكن بسبب تفكك الاتحاد السوفيتي وتوقف تمويل المشروع لاحقا توقفت الأعمال في مايو 1993 نتيجة لارتفاع مستويات الأمطار والفيضانات. غمر المشروع بالكامل وتعرض الساد للتدمير، ومنذ ذلك الحين ظلت المنشأة المهجورة لعدة سنوات. لكن بفضل الله وبعد استقرار السلام والهدوء والوحدة الوطنية توسع التعاون وتقدم الاقتصادي، بدأ بفضل مبادرات رئيس طاجكستان إمام علي الرحمن إعادة بناء هذا المشروع الاستراتيجي لأمة محطة راغون للطاقة الكهربائية التي ستسجلها تاريخ الأمة الطاجكية بحرف ذهبي. وفقا لقرار حكومة جمهورية طاجكستان الصادر في 31 أغسطس 2007 تم تأسيس شركة محطة راغون للطاقة الكهربائية الموسعة

في عام 2014 تم إعلان عن نتيجة هذه الدراسة من قبل البنك الدولي، مؤكدة جدوى مشروع راغون وإمكانية بناء هذا قصر النور أمام العالم. خلال هذه العملية الشفافية أبدى رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة فخامة إمام علي الرحمن اهتماما خاصا مما ألهم المهندسين والمتخصصين في مجال الطاقة المائية في الجمهورية. وفي 29 أكتوبر 2016 وبحضور مباشر من فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان تم تعديل مجرى نهر واش، ووضعت الأساسات لأعلى سد للطاقة المائية في العالم، سد محطة راغون للطاقة الكهربائية بارتفاع 335 مترا. وفي 16 نوفمبر 2018 تم تشغيل أول وحدة في محطة راغون للطاقة الكهربائية بحضور زعيم الأمة فقام إمام علي الرحمن وبمشاركة عدد كبير من الحضور بما في ذلك أعضاء سلك الدبلوماسي المقيمين في طاجيكستان، الشعراء والكتاب المثقفين والضيوف المواطنين، وقد تم إنتاج أول كهرباء من راغون. وفي 9 سبتمبر 2019 خلال احتفالات عيد استغلال بدأ تشغيل الوحدة الثانية لمحطة راغون للطاقة الكهربائية بواسطة فخامة الرئيس، حيث تم إطلاق الكهرباء عبر الضغط على زر الرمزي. منذ ذلك الحين أصبحت المحطة تخدم الاقتصاد الوطني وتسهم في ازدهار طاجيكستان. وفي عام 2018 تم تشغيل المنشآت الخاصة بربط كهرباء المنتجة في محطة راغون بشبكة الكهرباء الوطنية للجمهورية بما في ذلك المعدات العالمية، وكذلك خط النقل الكهرباء انعالي الجهد 500 كيلوفات بين دوشنبة وراغون. يعمل هذا النظام بكفاءة وفعالية عالية. حاليا الوحدتان الأوليان المحطة اللتان تعملان بقدرة محدودة حسب مستوى المياه في السد، تنتجان 260 ميغاوات ساعة من الكهرباء يوميا. محطة راغون للطاقة الكهربائية هي أكبر محطة للطاقة الكهربائية على نهر واش. القدرة التصميمية للمحطة تبلغ 3600 ميغاوات، وهي تتكون من 6 وحدات كل واحدة منها بقدرة 600 ميغاوات. يبلغ ارتفاع سد 335 مترا وحجم الخزان أكثر من 13.3 مليار متر مكعب. إن أهمية بناء محطة راغون للطاقة الكهربائية بالنسبة للتطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لطاجيكستان المستقلة لا يمكن تقديرها من خلال هذه المحطة. ستتحول طاجيكستان إلى دولة مصدرة للطاقة الكهربائية، وسيتم بناء العديد من المصانع الجديدة، وستخلق آلاف الوظائف الجديدة، مما سيزيد من إمكانيات إنتاج السلع القابلة للتصدير. كما أشار رئيس جمهورية طاجيكستان فخامة إمام علي الرحمن قائلا: محطة راغون هي رمز ازدهار وتقدم طاجيكستان اليوم وغدا، هي محرك تنمية غير المسبوقة للصناعة والزراعة. والأهم من ذلك هي مصدر الضوء والدفء لكل بيت من بيوت شعبنا على مدار الساعة. وصرح كذلك بأن راغون ستكون أداة رئيسية لتحسين مستوى وجودة حياة الناس، ودافعا لتدبير التعليم والصحة والعلم والثقافة، مرتكزا لأنشطة الحيوية المستدامة للمستشفيات ودور الأيتام ودار المسنين وغيرها من المنشآت الاجتماعية الحيوية. محطة راغون ليست مجرد مشروع إنشاء طاقم، بل هي دليل

لا يقدر بثمن على قوة الأمة التاجيكية ورمز لإبداع والطاقة المتجددة وتوثيق العلاقة بين الإنسان والطبيعة في عصر القرن 21، حيث أصبحت الرقمنة والابتكار جزءا لا يتجزأ من الحياة المعاصرة. ستتحول محطة راغون إلى مركز تنسيق تقني متجهة بأهداف عالية نحو مستقبل مشرق في قلب جبال طاكستان المرتفعة، حيث تعتبر محطة راغون للطاقة الكهربائية معجزة حقيقية يتم الاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكارات التكنولوجية بشكل فعال. إن إدارة الابتكار والرقمنة تعمل كمنارة تهدي بها، مما يسمح لشركة محطة راغون للطاقة الكهربائية بأن تكون نموذجا رائدا ليس فقط كمحطة للطاقة المائية الضخمة، بل أيضا كمثال للتكنولوجيا المبتكرة والرقمية. الرقمنة تعمل كمفتاح ذهبي يفتح الأبواب نحو الكفاءة. في محطة راغون تسهم الأتمتة في تحسين السرعة والدقيقة العمليات اليومية للموظفين، وترتبط بعالم متكامل يتم فيه تنسيق كل خطة مع أحدث التقنيات المتقدمة. تخيل المستقبل الذي يمكن فيه للذكاء الاصطناعي مساعدة المهندسين في إجراء عمليات معالاة البيانات المعقدة بسرعة ودقة لا مثيل لها. إدارة الابتكار والرقمنة قد بدأت بالفعل اتخاذ خطوات أولى في هذا الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، يعد تعزيز الوعي الرقمي للموظفين جزءا أساسيا من العمل. تدريبهم لا يقتصر فقط على استخدام التكنولوجيا، بل يساهم أيضا في تشكيل ثقافة إبداعية وقابلة للتكييف. هذه الثقافة تضع الأساس الذي يلتقي فيه العنصر البشري مع قوة التكنولوجيا لتحقيق نتائج مبتكرة ومستدامة. المؤسسة التي تعمل في مجال الابتكار والرقمنة تعزز ثقتها في عملها، حيث أن محطة راغون للطاقة الكهربائية تعتبر نموذجا متقدما في التعاون مع العصر الرقمي تحت قيادة الأشخاص الموهوبين واستخدام أحدث التقنيات. ستنير محطة راغون مستقبل طاكستان. من قلب الجبال تستطيع الأضاء نحو سماء المستقبل للبلاد. أضواء لا تأتي فقط من الكهرباء، بل من الذكاء البشري وقوة التناغم بين الإنسان والعالم. القرن 21 وعصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يدفع المجتمع العالمي نحو مرحلة جديدة من الابتكار والعلم. في هذا السياق، بفضل السياسة الحكيمة والرؤية البعيدة الأفق لرئيس الدولة فخامة إمام علي الرحمن، تحولت طاكستان إلى مركز للنمو والاندماج مع الاتجاهات العالمية. لطالما أبدى فخامة الرئيس اهتماما خاصا باستخدام التقنيات الحديثة وتطبيق الابتكارات في جميع المجالات في استراتيجية التنمية لطاكستان حتى عام 2030. تم تحديد قطاع التكنولوجيا والرقمنة كأحد المجالات ذات الأولوية. الذكاء الاصطناعي هو أحد العوامل الرئيسية في تنمية التكنولوجيا، ويحتل مكانة بارزة في اهتمامات فخامة الرئيس. بفضل مبادرات الرئيس الدولة، يتم تنفيذ تدابير هامة في طاكستان لتعزيز تعليم وتطبيق الذكاء الاصطناعي. اليوم أصبحت محطة راغون تحت إشراف وتوجيه فخامة الرئيس رمزا للوطنية وحب الوطن وميدانا للعمل الجاد والكادح وضمانا لرفاهية الحضار ومستقبل شعب طاكستان. وقد أسند التاريخ لشعب طاكستان الواعي والمتحرر
مهمة عظيمة بناقص النور، وهي مسؤولية عظيمة وفخر واعتزاز كبير. مثل هذه المسؤولية والفخر الوطني يدركها تماما عمال وموظفو هذا المشروع الحيوي، حيث يستخدمون الفرص والظروف المتاحة بشكل مثمر من أجل تنفيذ الأعمال بأعلى جودة. بناة محطة راغون لديهم عزيمة قوية لتنفيذ تعليمات رئيس الدولة والعمل على توسيع هذه المنشأة التي تعتبر عن أحلام وأمال الشعب التاجيكي منذ آلاف السنين. يهدفون إلى تسليم القدرة التالية للمحطة في الأوقات المحددة وضمان الاستقلالية الطاقوية للبلاد بشكل كامل. أي أمة تسعى لترسيخ مكانتها في ساحة التنافس العالمية، ويجب أن تكون مواكبة للعصر وتمدج الاتجاهات الجديدة في العالم التكنولوجيا في مصيرها. لذلك أعلن الرئيس الطاجيكستاني في خطاب له إلى المجلس الأعلى عن سنوات 2025 إلى 2030 كسنوات لتنمية الاقتصادية الرقمية والابتكار. وهذا القرار يعني بداية مرحلة تاريخية جديدة، حيث سيكون مستقبل البلاد مشرقا بقوة الابتكار والتكنولوجيا الحديثة. مستمعون الأعزاء، سمعتم شرحا تحت عنوان راغون تحفة الطاقة الحديثة والتقنيات النظيفة. هذا المشروع الضخم سيقود طاجيكستان إلى الاستقلالية التامة في مجال الطاقة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك ألا نقدم لكم برنامجا ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات الشاعر أبو عبد الله رودكي

ولد أبو عبد الله جعفر بن محمد روداكي عام 858 في قرية بنجود بوادي ضرفشان في منطقة بنجاكين الحالية. روداكي هو الاسم المستعار الشعري والذي حصل عليه من اسم قريته الجميلة روداك. كان والد روداكي من طبقة متميزة والأشخاص المحترمين في واديه، وقد أولى أهمية كبيرة لتعليم الطفل. تلقى تعليمه الابتدائي في مسقط رأسه وأظهر موهبة كبيرة. كان روداكي ذكيا لدرجة أنه حفظ القرآن تماما في سن الثامنة. يذكر المعلم روداكي في تاريخ علم وثقافة الأدب الفارسي التاجيكي بأسماء رئيس الأدب الكلاسيكي ومؤسس الشعر الفارسي التاجيكي والسيد الشعراء وسلطان الشعراء ملك الشعراء وآدم الشعراء. بدأ كتابة الشعر في سن الثامنة. كان لروداكي إلى جانب عقله الحاد ونقائه صوتا لطيفا وصوتا ساحرا. قرر زيارة سمرقند ودراسة العلوم في مدرسة سمرقند. يدرس علوم عصره في مدارس سمرقند. يتضح من أعماله المتبقية أنه بالإضافة إلى اللغة العربية أتقن فلسفة والحكمة والتاريخ والفقه والرياضيات والعلم التنجيم في المدرسة. في سمرقند جذبت موهبة روداكي الموسيقية انتباه سيد موسيقي أبو العباس باختيار. لعدة سنوات تحت وصاية هذا المعلم مارس العزف على العود والرود والبربات والطبل والناي، وأصبح بارعا في موسيقي الطبول. وصلت شهرة الشاعر روداكي وصوته الجميل من مسقط رأسه بنجرود إلى سمرقند وبخارى إلى بلاد السمانيين. في البداية تم دعوة روداكي إلى بلاد النصر الأول سماني الذي كان حاكم سمرقند في الأعوام 864 إلى 892. أمضى معظم وقته في الاجتماعات والنوادي الأدبية والعلمية. بعد ذلك تم دعوة روداكي إلى بخارى عاصمة السمانيين بمبادرة من أبو الفضل البلأمي الذي كان وزيرا من عام 892 إلى 938. قبل روداكي دعوة بلأمي في الوقت الذي كان فيه الوعي الذاتي للشعب التاجيكي في ذروته، لأن السمانيين وقفوا على رأس هذه الحركة وساهموا في إحياء الثقافة والعادات وحرمة الشعب.

نصر الأول من ساماني كان محبا ومشجعا للأدب الداري، كما كان يكتب الشعر. النرث الثاني يجعل روداكي نديم، يعني أحد الأقارب. رافقه روداكي في العديد من رحلاته، ورأى نيشابور ومارف وهيرات والعديد من المدن الأخرى. كان تأثير روداكي في البلد كبيرا جدا، انحنى الأمير ووزراؤه أمامه. نصر بن أحمد والجنرالات والولاة في منطقته منحوا على الشاعر مكافأة كبيرة على قصائده وقصصه. وكانت شهرة روداكي في الخطاب العظيمة لدرجة أن أبو الفضل بلأمي الذي كان من رعاة روداكي قال: لا يوجد شاعر مثل روداكي في أنام عرب. في وقت قصير أصبح روداكي شاعرا عظيما في بلاد، وانتشرت شهرته في جميع أنحاء البلاد. لكنه لا يزال يتذكر مسقط رأسه، قرية روداكي الصغيرة حيث قضى طفولته، لم ينسها. أخذ أسماءها كاسم مستعار لنفسه. وجد روداكي شهرة وثروة كبيرة في البلاد السمانيين، لكنها كانت كلها سعادة مؤقتة ومخادعة. لقد أجبره على كتابة قصيدة في مدح روعة البلاد ومملكة الملك وأكاذب وخداع، وهي ماساة كبيرة للشاعر موهوب. وفقا لأسطورة المؤرخ البلاد، في نهاية حياته كان الشاعر محبطا من قبل رجال الدولة، فقد تم طرده من بلاد في شيخوخته وعجوزه. وبحسب إحدى الأساطير وضعوا عصا في عينيه وقاتلوا. وفقا لأسطورة أخرى ولد روداكي أعمى. كانت وفاة الشاعر روداكي حزنا كبيرا على الأدباء في عصره وقرون التالية. لقد فهموا جيدا أن الموت اختطفت شاعرا لن يكون مثله مرة أخرى ولن يظهر مثله. توفي روداكي عام 941، دفن جسده في حديقة بنجود. لا يزال مكان دفنه مزارا لمحب الشعر النقي والخطاب العظيم.

أبو عبد الله جعفر بن محمد رودكي ليس فقط أعظم شاعر في العصر الثماني، ولكنه أيضا أول وأعظم شاعر إيراني وأبو الشعر الفارسي. إن مكانة رودكي في الشعر والأدب الفارسيين عالية جدا للغاية، لدرجة أن الشعراء الآخرين والعظماء أشادوا بتفوقه وعلوه في الشعر، وأطلقوا عليه لقب سلطان الشعراء وسيد الشعراء العالم. يرتبط التاريخ الأدب التاجيك الحديث الممتد على مد 1000 عام، والذي يعد استمرارا مباشرا لأدبها القديم، باسم مؤسسها الأستاذ رودكي. خلال 11 قرنا من وجود الأدب التاجيكي والفارسي، كان تقليد رودكي دائما حية وبصحة جيدة حتى اليوم، فإن شهرة رودكي ومكانته وحرمته عالمية. كان رودكي صاحب الديوان عظيم، كما ترك لنا الشاعر بعض أبيات من قصص كليلة وديمنة وسنباطنامة وعصر الشمس وشكوى الشيخوخة وأم مايو. تشير جميع العبارات الأعلى إلى أن رودكي كان شاعرا غزيرا لإنتاج. من بين كل هذه الأعمال العظيمة لرودكي لم يبقي الآن سوى 1000 بيت. قصة كليلة وديمنة هي في الأصل قصة هندية، وترجمت من الهندية إلى البهلوية في القرن السادس. في وقت لاحق تم ترجمته إلى اللغة العربية. كتب رودكي القصة في 33 صفحة. أم مايو هي ترنيمة مكتوبة في مدح الملك الخراسان. تتكون قصيدة شكوى الشيخوخة من 34 بيت، وتسمى قصيدة تفسيرية. ألف رودكي هذه القصيدة في أيام شيخوخة ومشقة حياته. تستذكر قصيدة شكوى الشيخوخة أهم لحظات حياة الشاعر، وخاصة تقلبات حياته. يعتبر العمل الأخرى للشاعر هو المصنف عصر الشمس، الذي يحكى عن حركة الشمس وخصائصها الطبيعية. يتكون باقي التراث الأدبي للأستاذ رودكي من القصيدة والغزال والمؤمرة والرباعية والمصنفية. بقية قصائد رودكي غنية بألوان وغنية بالمحتوى. تشمل قصائد الشاعر بشكل أساسي القصص والأساطير والمغامرات التثقيفية وأخلاق الإنسان الصالح وأفكاره الإنسانية.

مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك، استمعتم برنامجا ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات الشاعر أبو عبد الله.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة إخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها. نائب رئيس وزراء باشقردستان يعترف على مراحل تطور الدولة التاجيكية في متحف الوطني. عرض الفرص الاستثمارية لطاجكستان في منتدى استثمارات لمنظمة شانغهاي للتعاون. اجتماع وزير مع رئيس اتحادي الدولي للرياضات التراثية واتيكو. مستمعون أعزاء، الآن تستمعون أهم الأنباء المحلية من جمهورية طاجكستان. قام نائب رئيس وزراء ووزير صناعة وطاقة وابتكار في جمهورية باشقردستان ألكسندر شليديف، الذي يقوم بزيارة عمل إلى جمهورية طاجكستان، بزيارة المتحف الوطني لطاجكستان، وذلك بهدف التعرف على تاريخ والثقافة وحضارات والتراث الغني للشعب الطاجكي. وقد تم تنظيم جولة متحفية للضيف، حيث شهدت ألكسندر شليديف في قاعة الأرض بمتحف المعروضات نادرة، واكتشفت أثرية قيمة ونماذج حامة من التراث التاريخي والثقافي وإنجازات الحضارات الطاجكية التي تمتد للاف السنين. وفي وقت نفسه قدم للضيف معلومات مفصلة تتعلق بمراحل رئيسية لتشكل وتطوير دولة طاجكية وإنجازات ثقافية وفنون وحرف شعبية. وفي الختام أعرب ألكسندر شليديف عن بالغ الرضا حول عن المستوى العالي لتنظيم وإقامة المعارض وتصميم وتقديم قاعة الأرض في المتحف الوطني لطاجكستان، ودون انطباعاته في كتاب الكبار شخصيتي. الضيوف عايزة الأب منظمة شانغهاي للتعاون بصفتها العهد المؤسسة الإقليمية الحامة دورا بارزا في تعزيز التعاون الاقتصادي واستثماري وتطوير التجارات المتبادلة وتوسيع شركة استراتيجية بين دول أعزاء، حيث يعد استخدام الفعل لفرص المتاحة لجذب استثمارات وتطوير بنيات التغطيات وتنفيذ المشاريع الصناعية مشتركة وتقوية علاقات بين رجال الأعمال ومستثمرين أمرا بالغا أهمية. أعرب عن هذه النقطة الرئيس لجنة حكومية استثمار وإدارة أملاك الدولة في جمهورية طاجكستان سلطان رحيمزاده خلال منتدى استثماري لمنظمة شانغهاي للتعاون، الذي عقد في 25 عاما على أنشطة منظمة شانغهاي للتعاون مع نحو المصطدم وتنمية والازدهار. وتم في منتدى العرض الفرص وأولوية الاستثمارية لجمهورية طاجكستان، كما قدمت معلومات مفصلة عن الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثماري وإجراءات حكومة جمهورية طاجكستان لدعم مستثمرين. وعلى هامش الفعالية عقد رئيس لجنة لقاءات صناعية مع رؤساء وممثلي هيئة في قطاعات اقتصادية واستثمارية لدول أعزاء في منظمة شانغهاي للتعاون، حيث جرى خلالها مناقشة قضايا تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب استثماري مباشر وتنفيذ المشاريع المشتركات الجديدة في قطاعات ذات أولوية في الاقتصاد. أُقِيم اجتماع بين وزير خارجية لجمهورية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين مع رئيس اتحاد الدولة للرياضات التراثية نجم الدين بلال أردوغان ورئيس وكالة تركيا للتعاون وتنسيق التيكو. وخلال اللقاء ناقش جانبان قضايا متعلقة بتوسيع التعاون بين طاجيكستان وتركيا وتنفيذ المشاريع الاجتماعية وتطوير التعاون الصناعي. بمناسبة الذكرى 35 استقلال الوطني، سيتم بناء مبنى إضافي في مدرسة التعليمية الثانوية عامة الرقم 45 في منطقة يوفون. وأفاد السلطة التنفيذية الحكومية لمنطقة يوفون أن المبنى الإضافي الجديد سيتكون من طبقتين وسيساهم في استيعاب العدد الأكبر من التلاميذ ورفع الجودة التعليمية. وخلال بضع أعمال البناء صرح رئيس منطقة يوفون إكرام الدين وليزودا أن التطوير القطاعات التعليمية يعد من الاتجاهات ذات أولوية في السياسة الاجتماعية للدولة، وأنه تحت القيادة رئيس بلاد فاضل إمام علي رحمن يتم اتخاذ تدابير فعالة لتوفير الظروف الحديثة للتعليم والتربية وبناء وتحديث المؤسسة التعليمية. مستمعون أعزاء، استمعتم نشرة أخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية.

تستمعون الأكارم من دوشنبي إذاعة أوازي الطاجيك. الآن نقل لكم تفسيرا تحت عنوان الاقتصاد الأخضر هو الأساس الأساسي لتنمية المستدامة. في الوقت الحاضر أحد اتجاهات المهمة لتنمية الاقتصاد الأخضر هو تكوين الموارد المائية، وتتم دراسة ومراجعة سياسة الاستخدام المستهدف لهذا المورد الطبيعي الثمين من قبل العلماء والخبراء في مجال البيئة ورؤساء الدول في المؤتمرات الدولية. تتمتع جمهورية طاجكستان بمصادر كبيرة لمياه الشرب، وتلعب الموارد المائية دورا مهما في ضمان التنمية المستدامة لاقتصاد البلاد. بعد حصولها على استقلال الدولة، ركز رئيس جمهورية طاجكستان إمالي الرحمن على الرغم من كل مشاكل الحرب الأهلية من أجل تحقيق استقلال الطاقة، اهتمامه على مسألة الاستخدام الرشيد لموارد المياه والطاقة الكهربائية. على الرغم من الحفاظ على أكثر من 60% من الموارد المائية في منطقة آسيا الوسطى في طاجكستان، فقد نفذت حكومة جمهورية طاجكستان سياسة الاستخدام المستهدف لهذا المورد الطبيعي الثمين في إطار التعاون المفيد بين الدول هذه المنطقة ودول منطقة العالم. تجر الإشارة إلى أن 95% من الكهرباء في طاجكستان يتم إنتاجها عن طريق محطات الطاقة الكهربائية، وأساس إمكانات الطاقة الكهربائية لجمهورية طاجكستان هو مياه الأنهار. وفقا للمعايير الدولية، تعتبر مياه جميع أنهار بلادنا مياه الصالحة للشرب، وهي واحدة من المصادر الرئيسية لإنتاج الطاقة الخضراء وصديقة للبيئة. خلال فترة الاستقلال تم إنجاز عدد من الأعمال في اتجاه بناء محطات الطاقة الكهربائية وتنمية موارد الطاقة الكهربائية. على سبيل المثال، 25 مشروعا استثماريا بقيمة تتجاوز 2.4 مليار دولار الأمريكي، استخدام قدرات توليد الطاقة الجديدة مثل محطات الطاقة الكهربائية سانتودا 1 670 ميغاوات، سانتودا 2 220 ميغاوات، مركز الطاقة وتدفئة دوشنبي 400 ميغاوات، ومحطات الطاقة الكهربائية الصغيرة للطاقة الكهربائية 30 ميغاوات بقدرة إجمالية 1320 ميغاوات، إنشاء محطات تحويل كهرباء 500 كيلوات، دوشنبي 500، صغد 500، المفاتيح الكهربائية المغلقة 500 كيلوات في محطة الطاقة الكهربائية نوراك، وخط نقل كهرباء 500 كيلوات. بمبادرة من رئيس جمهورية طاجكستان إمالي الرحمن، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2002 السنة الدولية للمياه النظيفة، وأعوام 2005 إلى 2015 عقدا دوليا للعمل الماء من أجل الحياة، وعام 2013 عقدا دوليا للعمل السنة الدولية للتعاون في قطاع المياه، وأخيرا تم إعلان أعوام 2018 إلى 2028 عقدا دوليا للعمل
المياه من أجل التنمية المستدامة. وذكر مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان يمالي الرحمن في رسالته التي أقيمت في 23 ديسمبر 2022 عددا من الإنجازات في المجالات المهمة للبلاد، وكان أحد هذه الإنجازات في مجال السياسة الخارجية للبلاد والقرار الذي اتخذته الجمعية العامة لأمم المتحدة بالإجماع بإعلان عام 2025 السنة الدولية لحماية الأنهار الجليدية، وواحد وعشرين مارس اليوم العالمي لأنهار الجليدية، وهو ما اقترحته طاجكستان. وبموجب هذا القرار سيتم إنشاء صندوق دولي مستهدف لحماية الأنهار الجليدية في إطار الأمم المتحدة. كما تحدث زعيم الأمة مرارا وتكرارا في خطاباته عن قضية تغيير المناخ وآثاره العالمية والإقليمية السلبية في ظروف التغييرات السريعة وغير المتوقعة في الاقتصاد العالمي والمنافسة الشرسة على الوصول إلى الموارد وعواقب المناخ، وأكد على ضرورة استخدام كافة الوسائل الحديثة في البلاد وتفعيل الاستثمار على نطاق واسع. ومن هذا المنطلق يجب وضع آلية تمويل صناديق خاصة في اتجاه تنفيذ المشاريع الخضراء، وعلى وجه الخطوط اتخاذ التدابير اللازمة لإطلاق البرامج والمشاريع المستهدفة لتنمية الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الطاقة الخضراء. ومن أجل تنفيذ المشاريع الخضراء في جمهورية طاجكستان لابد من الاهتمام أكثر بدول العالم المتقدمة التي لديها خبرة في هذا المجال، ويتم تنفيذ هذا المشروع والاستفادة من خبراتها بشكل فعال. ساهم تنفيذ المشاريع الخضراء ولا سيما الاستخدام الواسع الناطق لمصادر الطاقة الخضراء المتجددة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية طاجكستان، ومع تنفيذ البرامج والمشاريع المستهدفة لتنمية المنطقة الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الطاقة الخضراء. أصبحت طاجكستان واحدة من دول السياحة الخضراء، وربما تكون واحدة من دول رائدة في المنطقة في المستقبل القريب. في 6 ديسمبر 2022 أخذ اجتماع اقتصادي حول موضوع تطوير الاقتصاد الأخضر في جمهورية طاجكستان، وشارك في هذه الفعالية نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة، وأشار إلى أنه في إطار توجيهات مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان يمالي الرحمن يتم القيام بعمل كبير في اتجاه تطوير الاقتصاد الأخضر في البلاد، وعلى وجه الخصوص في إطار تنفيذ واجبات رسالة رئيس جمهورية طاجكستان المؤرخة 21 ديسمبر 2021 حول اتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية لجمهورية طاجكستان. استراتيجية التنمية تم تطوير الاقتصاد الأخضر في جمهورية طاجكستان لأعوام 2023 إلى 2037 والموافقة عليه في 30 سبتمبر 2022. والغرض من هذه الاستراتيجية هو إجراء إصلاحات مؤسسية وضمان الاستخدام الفعال لرأس المال الطبيعي وجذب الاستثمارات وإدخال التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة وتعزيز التعاون الدولي في اتجاه الاقتصاد الأخضر. ففي هذا الصدد
تم دعوة شركاء التنمية إلى تقديم مساهمتهم القيمة في تنفيذ عالي الجودة في الوقت المناسب لاستراتيجية التنمية الاقتصاد الأخضر في جمهورية طاجكستان للفترة 2023 إلى 2027. كما تم في أقسام المتفرقة من هذه الفعالية تقديم عروض من رؤساء الإدارات بالوزارة تتعلق بقضايا الاقتصاد الأخضر.

السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة نواز طاجيك. مستمعون أعزاء وأفاضل، هذا هو برنامج وحدة وطنية عيد السلام وصداقة والتلاحم الشعب طاجيكستان.

يعد يوم وحدة الوطنية أحد أهم الأعياد الحكومة في جمهورية طاجكستان، ويختلف بهذا اليوم في 27 يونيو من كل عام تخليدا لتوقيع الاتفاقية العامة إهلال السلام وفق الوطني في عام 1997. تحمل الوحدة الوطنية قيمة عظيمة لشعب طاجكستان، إذا تمثل أساس السلام وطمأنينة واستقرار سياسي وتقدم دولة. بعد نيل استقلال مارة طاجكستان بأيام عصبة وبفضل جهود القيادات الدولة وحكمة شعب البلاد، تم استعادة السلام وتاهية الأرضية لتنمية المستقبلية لدولة. ويوم تعرف طاجكستان في الساحة الدولية كدولة محبة للسلام وسائرة في الطريق النموي، تدعو وحدة الوطنية شعبا إلى صداقة وتفاهم المتبادل والتضامن. وفي ظل الظروف الراهنة يتعين على كل مواطنين في البلاد أن يساهم في حماية السلام واستقرار واحترام قيم الوطنية وتقدم وطن. وفي أجواء الوحدة تتاح لشعب الفرصة للتلاقى العلمي واكتساب المهني ومشاركة في أعمار الوطن. إن حماية وحدة الوطنية واجب على كل المواطنين، أن تقدم دولة وحياة آمنة لشعب ترتبة بها ارتباطا وثيقا. وبفضل وحدة الوطنية تم بناء الطرق ومدارس ومستشفيات وغيرها من المنشآت الاجتماعية هامة في البلاد، مما عاد إلى تحسين مستوى معيشة السكان. ويجب على الشباب بصفاتهم مستقبل أمتي أن يدركوا أهمية وحدة وأن يسعى من أجل تعزيزها. لقد دخلت وحدات الوطنية صفحات تاريخ الشعب الطاجيكي كعهد جديد لتشكل الدولة الطاجيكية، وهذا عيد مبارك هو رمز للسلام والتفاهم واستقرار في المجتمعين، وهو السبب في إحياء الاقتصاد الجمهورية وتجسيد لمسؤوليتنا عامة عن الحياة الحاضرة ومستقبل المشرق لطاجكستان. يجب ترسيخ وحماية وحدة الوطنية وغيرها من القيام الوطنية في نفوس كل فرد في المجتمع، لا سيما أجيال الناشئة والشباب. إن الدفاع عن حدود الوطن وحماية مصالح الوطنية والثقافة فضلا عن تاريخ الأيديولوجية الوطنية السالمة هي مسؤولية جامع النشاط الطاعل في المجتمع المدني وخصوصا رفاقنا. إن يوم وحدة الوطنية هو عيد السلام والصداقة والتلاحم شعب طاجكستان، وإن حماية وحدة والسلام واستقرار هي واجب كل مواطنين محبين لوطنه، وتعد العامل الرئيسي للتنمية المستقبلية لطاجكستان العزيزة. مستمعون أعزاء وأفاضل، هذا هو برنامج وحدة وطنية عيد السلام والصداقة والتلاحم الشعب طاجكستان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان حياة ومؤلفات عالم وفيلسوف الشاعر أبو ريحان بيروني.

أبو ريحان بيروني هو عالم وفيلسوف وجغرافي وفلكي وصيدلي وجيولوجي ومؤرخ ومترجم لثقافة الهند، وهو أول من تكلم بدوران الأرض حول محورها، وكان قد درس رياضيات على يد العالم منصور ابن عراق، وآثر كلا من ابن سينا وابن مسكوي. وفي عام 1017 سافر بيروني إلى الهند، وقد أصبح من أهم الملهمين للعلوم الهند، وقد أعطاه لقب مؤسس علم الهنديات، وقد كان له إسهامات في علوم الأرض، وقد سمي أبو الجودوسية، وهي فرع من رياضيات. ولد أبو ريحان محمد ابن أحمد بيروني في مدينة كاس، وهي إحدى مدن الخوارزم التي تتبع حاليا لجمهورية أوزبكستان. وقد ولد بيروني في شهر ذي الحجة سنة 362 هجري موافق لسبتمبر 973 ميلادي. أبو ريحان بيروني أحد علماء في عصر الذهبي لحضارة الإسلامية، والذي كان في قرون الرابع هجرية قد عاش أول 15 سنة من حياته في أوزبكستان، ويعتبر أحد علماء موسوعين، وله كثير من الأبحاث ومؤلفات في رياضيات والفلك والصيدلية وتاريخ والعلوم الطبية والفيزياء. كان والده تاجرا وأمه تعمل في جامع الحطب. توفي والده وهو لا يزال صغيرا، فاضطرد للعمل وإعانة والدته. التقى يوما بعالم يوناني فعرض عليه العمل عنده على أن يعلمه ويؤتيه أجرا يكفي لمعيشته ووالدته. فوافق العالم اليوناني ودخش من معرفته البيروني للغة العربية والفارسية، وبدأ يعلمه يونانيا وسريانيا. رحل أبو ريحان بيروني إلى جورجيا عام 999 للميلاد، وكان عمره أنذاك 25 عاما، وقد التحق ببلاط السلطان أبي الحسين قابوس وشمجير شمس المعالي، ونشر أول مؤلفاته هناك، وهو الآثار الباقية عن القرون الخالية. وعندما عاد إلى موطنه التحق بحاشية الأمير أبي العباس مأمون ابن مأمون خوارزمشاه، الذي كلفه ببعض مهماته السياسية بسبب تلاقة لسانه. وعند سقوط الإمارة بيد محمود ابن سبكتكين حاكم مغرنة، ألحقه مع مجموعة من العلماء إلى بلاده، ونشر وقتها ثاني كتبه. كتب بيروني معظم مؤلفاته باللغة العربية، ولقد كان بارعا في كتابة باللغة الفارسية كذلك، وفي دور الكتاب الأوروبية جميلة طيبة من المؤلفات فاته القيمة يرجع إليها مستشرقون في بحوثهم ودراستهم. اللغات التي تعلمها بيروني هي اللغة الفارسية والعربية والسنسكرية والعبرية والسريانية واليونانية. كتب كثير من التعليقات على علم الفلك الهندية في كتابه تاريخ الهند، حيث تحدث عن دوران الأرض حول محورها في رسالة لعمل الفلك لم تعد موجودة، وتحدث أيضا عن هذا الموضوع في كتابه مفتاح علم الفلك. هاجم أرسطو في اعتقاده بأن أجرام السماوية ثابتة، وقد فسر الظاهرتين كسوف والخسوف. كانت ملاحظاته هي المرجع الرئيسية الذي لجأ إليه العالم دانسورون للحساب العجل التي يتحرك بها القمر. قد ذكر مجرة درب تابانيا كجزء من عدد كبير من المجرات الأخرى في الكون. دخل في كثير من المناقشات حول دوران الأرض، وخاصة مع ابن سينا، كما أنه اعترض على توقيعات أرسطو حول علم الفلك. قد ألف بيروني في الفلك والرياضيات 95 كتابا من المجموعات المؤلفاته 146 كتابا تحوي
65% مما تم اكتشافه في علم الفلك والقواعد الأساسية التي يعتمد عليها في عصر الحديث. اخترع بعض الأدوات المستخدمة في علم الفلك كتاب القانون المسعود، يعتبر من أهم المصنفات العالم البيروني، حيث عمل فيه البيروني على صياغة مجموعة من جداول فلكية. فالمجلد فيه يحوي 11 مقالا كتب فيها عن تسلسل الزمن وعلم الحساب المسلسلات وجغرافيا الرياضية والخسوف والكسوف وحركة الشمس والقمر. فهو بمثابة النسخة المحدثة والمحصنة من المجسة لبطليموس، حيث أضاف البيروني عددا من التصحيحات والاكتشافات التي رصدها وأثبتها. فهو حتى يومنا حاليا بعد منجما زاخرا العلم عن تاريخ علم الفلك الإسلامي حتى القرن 11. فكان هذا الكتاب يتربع على عرش زورة المجاله، تحقيق ما للحين من منقولة مقبولة في أقل أو مرزولة. وهو كتاب دون فيه البيروني ثقافة الهند القديمية، فكان مرجعا لجماعة للفلسفية وأدب وتاريخ وجغرافيا. وقد وصف المستشرق الإيطالي ألدون ميلي كتابه بقوله أنه مرجع أساسي بكل ما يتصل بحياته الشعب الهند. وقد ترجم كتابه لعدة لغات. آثار الباقية من قرون الخالية حول هذا الكتاب أرضا مفصلا لتقاوم الأمم السابقة وما اعتراها من تعديل وتغيير وإضافة، ففيه جداول مفصلة للحساب الأشهر التركية والحندية والعبرية والفارسية والرومية. فهو يعيد عن أغزل الكتب التي ألفها بيروني. وقد ترجم كتاب وتوبيا في لندن عام 1789 ميلادي. السيدنة في الطيب يعد هذا الكتاب من أواخر ما ألفه بيروني في حياته. أبحاثه عن مواد طبية وأسمائها وطبيعة تراكبها على نسخة ما قام به طبيب روماني ديوسقوروديس الذي سجل 600 نباتا طبيا، إلا أن البيروني قد سجل في كتابه هذا 5 أضعاف ما سجله الطبيب الروماني. الجماهير في معرفة الجواهر، وهو كتاب في علم المعادن، جمع أنواعها وخصائصها وأوزانها وأنماطها. وهذا مما جعل البيروني رائدا من رواد العلوم المعادن. وله كتب ومؤلفات أخرى، ففيه أدب له شرح ديوان أبي تمام ومختار الأشعار والأسعار. وفي الفلسفة له كتاب المقالات والآراء والديانات وجوامع الموجودة في خواطر الحنود. وله في جغرافيا كتاب تصحيح طويل والأرض لمساكن معمورة من الأرض، وكتاب تحديد نهايات الأماكن لتحسين مسافات المساكن. وفي التاريخ له كتاب تصحيح تواريخ. وفي الفلك ألف كتاب الاستشهاد باختلاف وتعبير الميزان لتقدير الأزمان. وفي علم الرياضيات له كتاب استخراج والأزلاع وما وراه من مرتب الحساب، وله أيضا كتاب الأرقام. وفاة أبو ريحان بيروني. توفي 1048 ميلاديا في سن 75. حافلة بالبحث وتأليف ودراسة لم يقتصر على دراسة العلوم الطبيعية والرياضية وتأليف فيها، ولكنه ألف في تاريخ وجغرافيا كما ألف في الفلك والرياضيات والمسلسلات. سيعقد مؤتمر دولي نظر للعلمي حول أبو ريحان البيروني مفكر شرق العظيم في 10 فبراير في متحف الوطني بتاجيكستان بحسب وات خاور. وتجدر إشارة إلى أن ذكرى سنوية 1050 لأبو ريحان بيروني قد أدرجت في قائمة المهرجانات يونسكو للاحتفال ب 2022 و 2023
في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن يشارك علماء والباحثون محليون وأجانب يتحدثون في مؤتمر. سيتم نشر نتائج المؤتمر الدولي في شكل مواد المؤتمر الدولي. مستمعون الأعزاء، استمعتم حلقة ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات عالم وفيلسوف الشاعر أبو ريحان.

وزي تاجيكي زوني وي وي ويل ريكولد تاور بروجرام برودكاست وذ 8 لانجويجز دورينج 60 اورز افري داي امبورتنت لوكال اند ابرود ايفنتس اوف ذا كانتري بلاي مين رول ان ات ا لسنرز كود فايند اور بروجرامز اون وي 105.5 اف ام And our telephone numbers are 22-7734 and 7, 22-7766 and 7. And

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة إخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها. نائب رئيس وزراء باشقردستان يعترف على مراحل تطور الدولة التاجيكية في متحف الوطني.